0: سنة ريتا برس يتسمانين سنمي ولا كومومنتو بات فروفشاتو نينو كيوي أسكن أسكن مومنتو بسارا غوصة عرين بات غوصة لأي بات تا تابي بيسيا شغي دسالة
1: نفهمتش ديكو اتشارتن توماتش بيسيا شغي دسالة أنتيولين لين أوتوا